لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: حاجات حلوة كتير. ليه تستناها تجيلك لما ممكن تعيشها معانا قبل أي حد؟
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة قريبية.
1: المحب الصداقة الإيدين البدأ
2: نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

Good night.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبتون.
1: وفي أبرز العناوين، ريتا ترامب وبازاشكيان وقعا إلكترونيا اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع رسمية في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلنسكي مع ترامب وقادة أوروبيين. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعين، وأهلا بكم من جديد. وقع إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. المذكرة وفقا لمسؤول أمريكي سبق أن وقعها إلكترونيا يوم الأحد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. في الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، بينما أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إقامة حفل الجمعة في سويسرا احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية. نجوى بن مبارك.
3: توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية شكل تطوراً مهماً في مسار إنهاء الحرب بين الجانبين بحسب جميع الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيع نسخة من الاتفاق مع إيران، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الطرفين وقع إلكترونياً عليه ودخل حيز التنفيذ، مع تأكيد مصادر أمريكية أن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان هما من وقع المذكرة. ووفق ما أعلن تتضمن المذكرة وقف التصعيد وبدء مفاوضات خلال 60 يوما في جنيف للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات تدريجيا، إضافة إلى السماح المؤقت بمرور الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم، كما تنص على تعليق العقوبات النفطية فور التوقيع وإعادة فتح المضيق خلال 30 يوما مع إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران. في المقابل رحبت باكستان بالاتفاق واعتبرته ثمرة وساطة ناجحة، معلنة أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وأن مراسم توقيع رسمية ستعقد في سويسرا، بينما شددت إيران على أولوية وقف الحرب على جميع الجبهات معتبرة الاتفاق تحولا سياسيا مهما في المنطقة.
1: مسؤولون أمريكيون أعلنوا إثر نشرهم نص مذكرة التفاهم أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بموجب اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مجموعة الدول السبع في إيفيون لبان في فرنسا إن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا، وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق وإذا أساءت طهران التصرف. منى بالعافية.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم، وفي حال لم تعجبها فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى: إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وأضاف: وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد من هم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة تفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث.
4: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
1: ترامب وصف من جهة أخرى الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. في المواقف أيضا قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، قال إن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني. لبنان، ورغم تراجع حدة الضربات والاشتباكات في الجنوب، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقوع عدد من الإصابات في صفوفه بانفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قواته، في وقت يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي كما محاولات تقدمه وسط تصدي عناصر حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
6: بعد غيابها ليومين متتاليين، عادت الغارات الحربية لتستهدف القرى الجنوبية، إذ استهدفت النبطية الفوقة أطراف كفر تبنيت ومحلة الزفات المنصورة القريبة منها. أما المسيرات فاستهدفت برعشيت، المنصورة والعزية، ما أدى إلى سقوط إصابات، في حين استهدف القصف المدفعي العنيف والمركز أحراج علي الطاهر والنبطية ومحيطها، إضافة إلى القطران سجد ومجد الزون. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة عند خراج كفر شوبة، ما أدى إلى إصابة شخص، وتم تسجيل توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه خراج البلدة نفسها وباتجاه حداتا لفترة زمنية محدودة قبل أن تتراجع، في حين سجلت محاولة تقدم باتجاه كفر تبنيت، حيث أطلق حزب الله صواريخ عدة باتجاه القوات المتقدمة. ورغم هشاشة وقف إطلاق النار والدعوات المتكررة إلى التريث، عاد بعض النازحين إلى قراهم، خصوصا الواقعة في قضائي صيدا وصور. أما العودة إلى قضائي بنت جبيل والنبطية فكانت تفقدية أو محدودة. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللقاء يأتي غداة الدعم الذي قدمته قادة مجموعة السبع للبنان. تقرير ريتا خوري.
7: قادة مجموعة السبع المجتمعون في إيفيان بفرنسا أكدوا في بيانهم الختامي دعمهم لجهود السلطات اللبنانية لتحقيق نزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة وحدها على السلاح وحماية سلامة أراضي البلاد عبر ضمانات أمنية دولية شرط التوصل إلى وقف إطلاق نار صلب وفوري. مصدر دبلوماسي في مجموعة السبع أوضح أن محادثات ماكرون وسلام ستتركز على سبل لتنفيذ هذا البيان. المصدر أشار إلى أن موقف القادة السبعة ومن بينهم دونالد ترامب يوجه رسالة واضحة إلى بنيامين نتنياهو بضرورة وقف هجماته على لبنان. أخيرا، تأتي زيارة باريس في وقت يستعد فيه لبنان لاستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل في واشنطن يوم الاثنين المقبل، استبعدت فرنسا منه تماما.
1: أخبار السادسة صباحا دائما من مونت كارلو الدولية في باريس. استضافت القاهرة أمس الأربعاء اجتماعا بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتسلم الوفد خلال الاجتماع نسخة معدلة من الورقة التفاوضية الخاصة بحصر السلاح وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. مستجاب عبد الله من القاهرة.
8: اجتماع وفد حماس بالقاهرة مع ميلادينوف جاء بعد توافق بين الوفد والوسطاء حول تعديلات على ورقة التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يعكس وجود تقدم نسبي في مسار الوساطة. وتشير المعلومات إلى أن وفد حماس تسلم نسخة معدلة من الوثيقة التفاوضية قبل أن يطلب مهلة لإجراء مشاورات داخلية والعودة برد نهائي خلال الأيام المقبلة. وتبرز قضية السلاح باعتبارها العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات، بينما تدفع أطراف دولية نحو ترتيبات أمنية تقلص المظاهر المسلحة وتربط إعادة الإعمار ببيئة أمنية مستقرة. وفي الوقت نفسه تتناول المباحثات ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وإمكانية نشر قوات دولية أو آليات رقابة للإشراف على تنفيذ
9: الأهداف.
8: وتبدو لقاءات القاهرة محاولة لتضييق فجوة الخلافات قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
1: بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا وافقت إسرائيل على أعمال توسيعية لمدرسة يهودية لمستوطنين يعيشون في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة العربية المحتلة، في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية قائمة منذ عقود. هذا وقد واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. نتابع ريبورتاج شروق أسعد.
9: شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
10: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أيا من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، أشاد قادة دول مجموعة 7 الأربعاء بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. في الأثناء استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 التي أو تعقبها تحديدا، والتي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. منيا بالعافية.
4: تعقد القمة الروسية الأسيوية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى 2 بمناسبة الذكرى 35 للتعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيانا، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة، ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند، فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساساً الاقتصادية. فبينما تهتم الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة منها قطاع الطاقة، تنشد موسكو تعزيز شراكاتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها وخاصة صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
1: هذا وقالت السلطات المحلية في كييف اليوم الخميس إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجرها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: ترامب وبازشكيان وقعا إلكترونيا اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع رسمية في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، واشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وتشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلينسكي مع ترامب وقادة أوروبيين. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريت في أوروبا، والبداية من هنا.
0: نعم، في باريس الطقس مشمس في الصباح، غيوم بعد الظهر، مطر في المساء، الحرارة 34 درجة. لندن غائم جزئيا، الحرارة 27 درجة. بروكسل مشمس جزئيا في النهار، مطر في المساء، الحرارة 31 درجة. في برلين غيوم وزخات مطر متفرقة، الحرارة 29 درجة. روما مشمس بالإجمال، الحرارة 35. مدريد مشمس جزئيا، الحرارة 34 درجة. لشبونة مشمس، حرارة 28. وأخيرا في أثينا الطقس

0: عن صندوق لإعادة الإعمار والتنمية في إيران سيتم إنشاؤه بقيمة 300 مليار دولار كجزء من التحفيزات المالية التي تضم أيضا رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني وتمكين طهران من الوصول التدريجي إلى أصولها المجمدة في الولايات المتحدة. وقد حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس خلال اليومين الماضيين على نفي استثمار واشنطن أي أموال في إيران سعيا إلى تخفيف الانتقادات التي يوجهها الجمهوريون في الكونغرس للاتفاق. وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن إيران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب، ورفض الجانب الأمريكي البحث في أي تعويضات. وبعد إصرار الإيرانيين ظهرت فكرة الصندوق الذي وصفته وكالتا رويترز وبلومبرغ بأنه أداة استثمار خاصة وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو للتعويضات، ولن يشمل أموالا أو منحا حكومية. وتردد أن شركات مقارها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا أعطت التزامات مبدئية بالتمويل، ويمكن أن تتم مساهماتها بقروض أو خطوط ائتمان لتمويل إعادة إعمار وتأهيل منشآت متضررة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. ولا يتوقع خبراء ماليون أن تكون هناك تدفقات مالية كبيرة سريعة ما لم ترفع العقوبات الأمريكية، كما أن المساهمات المتوقعة ستخضع للتدقيق في واشنطن لتحديد وجهاتها وأهدافها. وكانت مراجع خليجية أشارت خلال فترة المفاوضات إلى أن سعي واشنطن إلى التخلص من المطالبة الإيرانية بتعويضات قد يدفعها إلى الضغط على دول الخليج كي تمول إعادة الإعمار في إيران. ويبدو أن خيار الصندوق شكل مخرجا، خصوصا أن التمويل ربط بامتثال إيران لالتزاماتها في الاتفاق وكذلك برفع العقوبات، وهذا يستغرق وقتا في العادة، فهي لا ترفع تلقائيا ولا كليا.
1: الآن مستمعينا قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. نسألها نجوى بصحيفة الخليج التي نشرت مقالا يحمل عنوان اتفاق أمريكي إيراني هدنة تمهد لتسوية أوسع.
2: نعم، هذه المقال يرى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يعكس إدراكا متبادلا بأن استمرار المواجهة أصبح مكلفا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فواشنطن قبلت بإنهاء الحرب واستئناف المفاوضات، بينما حققت طهران مكاسب اقتصادية مهمة من خلال تخفيف العقوبات واستعادة قدرتها على تصدير النفط. وبحسب الكاتب فإنه لا تزال هناك عقبات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، أبرزها اختلاف التفسيرات الأمريكية والإيرانية لبعض البنود، خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز وآلية رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، كما أن الاتفاق لم يتناول بشكل مباشر ملفات حساسة مثل البرنامج الصاروخي الإيراني ودور حلفاء طهران في المنطقة. ويشير المقال إلى أن الموقف الإسرائيلي يمثل تحديا إضافيا، إذ تعترض إسرائيل على الاتفاق وتؤكد أنها غير ملزمة ببعض بنوده، خاصة ما يتعلق بلبنان، في حين ترى إيران أن وقف العمليات الإسرائيلية وانسحاب القوات من الأراضي اللبنانية جزء أساسي من التفاهمات. ويخلص الكاتب إلى أن الاتفاق يشكل هدنة مؤقتة أكثر من كونه تسوية نهائية، لكنه قد يفتح الباب أمام اتفاق دائم، إذا نجح الطرفان في معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات والملفات الإقليمية.
1: دائما حول هذا الموضوع، ماذا بعد اتفاق أمريكا وإيران؟ تتساءل صحيفة القدس العربي.
2: المقال يرى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل حدثاً مركباً قد يقود إما إلى تهدئة إقليمية أو إلى جولة جديدة من الصراع، لكنه لا ينبغي أن يفهم بمعزل عن أسئلة أعمق تتعلق ببنية الأمن في المنطقة. ويطرح الكاتب فكرة أن غياب مشروع أمني عربي موحد خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي هو ما دفع بعض الدول إلى الاعتماد على تحالفات عسكرية مع

0: وخارجية، الأمر الذي أدى إلى ضعف الاستقلالية السياسية والأمنية وفتح الباب أمام التوترات الإقليمية. ويدعو المقال إلى إعادة إحياء مشاريع الوحدة الأمنية والعسكرية الخليجية والعربية وبناء قوة دفاعية وصناعة عسكرية مشتركة، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي والعلمي بهدف تقليل الاعتماد على القوى الأجنبية. كما يؤكد على أن استمرار الانقسام العربي يعزز حالة الضعف ويجعل المنطقة عرضة للضغوط الخارجية، في حين أن الوحدة والتنسيق يمكن أن يوفر استقلالية أكبر وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
1: المنطقة بين هيمنة القوى الكبرى ووهم وحدة الساحات، كتبت صحيفة العرب الجديد نجوى.
0: نعم، هذه المقال يرى أن الحرب المتشابكة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تضع المنطقة العربية أمام خيارات صعبة لا رابح فيها، إذ أن انتصار أي طرف سيقود إلى أشكال مختلفة من الهيمنة وعدم الاستقرار، وينعكس ذلك بشكل خاص بحسب كاتب المقال على لبنان، حيث تتد داخل الحرب الإسرائيلية مع دور حزب الله وعلاقته بإيران، ما يجعل البلاد ساحة مفتوحة لصراع إقليمي أوسع. ويعتبر الكاتب بأن وحدة الساحات التي تطرحها إيران وشبكاتها الإقليمية ليست سوى امتداد لشعارات سياسية تتغير بتغير الظروف، من الخطاب الفلسطيني إلى الخطاب الوطني الإيراني. كما يشير إلى أن استمرار الصراعات والتدخلات الخارجية يهددان الدولة اللبنانية ويضعف فاني مؤسساتها، ويخلص إلى أن تكرار التجارب السابقة من الانقسام والارتهان للخارج يعمق أزمات المنطقة بدل حلها.
1: نختم نجوى هذه الجولة في المواقع والصحف العربية بصحيفة الشرق الأوسط، حيث نتوقف عند مقال بعنوان دروس الحرب ومستقبل الأمن القومي السوداني.
0: الكاتب اعتبر أن الحرب التي يشهدها السودان منذ عام 2023 كشفت عن تحديات أمنية جديدة فرضت ضرورة إعادة النظر في العقيدة العسكرية السودانية التقليدية التي كانت تقوم أساسا على الدفاع عن الحدود والسيادة الوطنية. فقد أظهرت الحرب تعقيد التهديدات الحديثة، بما في ذلك تدفق السلاح عبر الحدود والتدخلات الخارجية والحروب غير النظامية التي تعتمد على الميليشيات. ويدعو الكاتب إلى تطوير العقيدة العسكرية نحو مفهوم أكثر مرونة يقوم على الردع الفعال والاستباق عند الضرورة، مع تعزيز قدرات القوات المسلحة في مجالات الاستخبارات والعمليات الخاصة والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة. كما يؤكد على أهمية تحديث أولويات التسليح والتدريب ودعم التصنيع العسكري المحلي وتنظيم ودمج القوات المساندة ضمن مؤسسات الدولة، بما يضمن وحدة القرار العسكري واحتكار الدولة للسياسة سلاح بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية استقرار السودان.
1: شكرا نجوى بن مبارك.
2: والآن هذه نصل إلى الريبورتاج، وهو من الجزائر من توقيع هبة صمتوح.
1: موضوعه عن الزواج. لم يعد الطلاق ذلك القرار الذي يهمس به خلف الأبواب المغلقة، بل أصبح واقعا اجتماعيا يتكرر بوتيرة لافتة.
3: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه.
4: حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
3: زمان كان طلاق عيب، والمرأة كانت تحشم وتخاف تدير هاد الخطوة. بصح اليوم المجتمع تبدل، والمرأة المطلقة تعاود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
4: في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. فيها تصريح يوضح المحامي مصطفى بوشعقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
5: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025، بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
4: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية، يضيف المحامي بوشاقور.
5: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33% بنسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع، وتكون لأسباب جدية. في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري عرف طريقه إلى عقلية الجزائرية، أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
4: بعيدا عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه، وتؤكد الدكتورة في عام الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
6: الزواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب اجتماعيا، إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
4: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. هبة صنطوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.
7: الآن غدا.
8: تتزايد أعداد الناس الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن تساؤلاتهم وللحصول على المعرفة، فما مدى موثوقية المعلومات التي نتلقاها عبره، وكيف يمكننا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الخميس في 18 يونيو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
7: مونتي كارلو الدولية.
8: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
9: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
10: أنجيليكي جو، نايل روجر.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا هادي، أهلا بكم مستمعينا. أكدت إيران توقيعها مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره توقيعه على المذكرة. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية فورا. وكشفت مصادر أمريكية أن المذكرة تتضمن التزام طهران بخفض تخصيب اليورانيوم ضمن مفاوضات تمتد حتى 60 يوما مقابل رفع العقوبات عنها تدريجيا، كما تنص على فترة 60 يوما خالية من الرسوم على الملاحة في مضيق هرمز يعقبها تفاوض بشأن فرض رسوم مستقبلية. هذا وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم بأن المحادثات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة يوم غد الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة. إلى لبنان، حيث دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات إلى الاستفادة من الاتفاق الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه باعتباره محطة مفصلية لهذا البلد الذي من المقرر أن يخوض الأسبوع المقبل جولة مفاوضات مباشرة جديدة مع إسرائيل. واعتبر قاسم أن سقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يكون الأمن المتبادل، مشددا في الوقت نفسه على أن المطلب الأساسي للبنان يجب أن يكون استعادة سيادته. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع تصاعد التوترات الميدانية في عدة مناطق من أوكرانيا، حيث سجلت أيضا هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن قتلى في مدينة سومي. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من محادثات أجرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين في إطار جهود تنسيقية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 سنوات. أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظل مؤشرات إلى التحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى بن مبارك.
3: معكم أينما كنتم.
1: فقرة الاقتصاد في مآلي مستمعينا. يتجه العراق إلى مراجعة واسعة لمنظومته الاقتصادية عبر تحديث واستحداث 37 قانونا لدعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا يحتاج العراق إلى هذا النوع من الإصلاح التشريعي لدعم القطاع الخاص؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. العراق لا يعاني حقيقة فقط من الضعف في القطاع الخاص، لكن هناك كذلك فجوات وحالة من الضعف في البيئة القانونية والإدارية تجعل الكثير من المعوقات قوية ومؤثرة على عمل القطاع الخاص. المستثمر المحلي وحتى الأجنبي لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو ما متوفر من فرص استثمارية، لكن كذلك يبحث عن بيئة قانونية واضحة ونظام يكون خالي أو قليل التعقيدات البيروقراطية بما يتعلق بإجراء تسجيل الشركات وحركة التمويل والاستثمارات ونظام الضرائب وغيرها من المتطلبات الأساسية لنجاح أي مشروع. لذلك تحديث 30 قانون واستحداث 7 قوانين جديدة تتعلق بنشاط القطاع التجاري والقطاع الخاص في العراق يمكن أن يكون مدخلا مهما لتقليل الفوضى القانونية والإدارية، خصوصا إذا عالجت هذه المشاريع إشكاليات حركة التمويل وتخفيف مستوى البيروقراطية وتسجيل الشركات وغيرها. لكن بالتأكيد الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي. العراق لديه الكثير من القوانين التي تبدو جيدة على الورق، لكن المشكلة غالبا في عملية التطبيق وتداخل الصلاحيات وضعف الحوكمة وتأخر الإجراءات.
1: طيب زياد، هل يمكن لهذه القوانين أن تغير طبيعة الاقتصاد العراقي فعلا؟
4: يمكن القول نظريا بأن هذه القوانين يمكن أن تحدث نقلة نوعية في طبيعة الاقتصاد العراقي، لكنها تحتاج بحسب رأيي لثلاثة اشتراطات أو ثلاثة عوامل رئيسية لنجاحها. العامل الأول هي أن تكون هذه القوانين متناسقة وليست مجرد تعديلات متفرقة قد تحدث نوع من التضارب بين القوانين والتشريعات مستقبلا. لا فائدة من قانون استثمار جيد إذا بقيت القوانين الأخرى على حالها، القوانين المتعلقة بالجمارك، المصارف، قطاع الضرائب والعمل وغيرها. هذه حقيقة يجب كذلك أن يحدث فيها نوع من التحديث حتى يحدث نوع من التكامل بين تلك القوانين. العامل الثاني هي مسألة التمويل. القطاع الخاص في العراق لا يستطيع أن يتوسع من دون وجود نظام مصرفي حديث وعصري قادر على تمويل المشاريع الإنتاجية وليس فقط تمويل القروض القصيرة الأجل. لذلك جاءت الإشارة إلى أفكار مثل بنك وطني للتنمية أو إنشاء صناديق استثمارية وطرح سندات للمشاريع التنموية، وهذه حسب رأيي نقاط مهمة لأنها تربط الإصلاح القانوني بأدوات تمويل حقيقية. العامل الثالث هو مسألة الثقة. المستثمر لا يدخل بقوة إلى السوق إذا كان يخشى من تغيير القرارات أو القضاء أو حتى وجود تأثير للفساد والبيروقراطية. كذلك هذه المسألة تحتاج حقيقة من الحكومة العراقية خطوات فعالة ومباشرة للتعامل مع هذه التعقيدات لتذليل المصاعب أمام الحركة بالقطاع الخاص، وكذلك أن يكون الاقتصاد العراقي اقتصاد جاذب للاستثمارات وللحركة التجارية داخل العراق.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الاقتصادي، شكرا زياد.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: ونتابع مستمعينا اقتصاد، هذه المرة استهلاك معك ريتا. نمو انتاج المانجو أو المانجا في مصر.
0: نعم، تدخل مصر موسم حصاد المانجا لعام 2026 وسط توقعات بوفرة الانتاج وارتفاع الجودة مع استمرار الرهان على تعزيز الصادرات، ويبدأ القطاف تدريجيا من بعض محافظات الصعيد ثم يمتد إلى بقية المناطق وفقا لاختلاف الظروف المناخية والأصناف المزروعة. ويتوقع أن يصل إنتاج المانجا هذا العام إلى نحو 1.5 مليون طن مع توسع المساحات المثمرة وتحسن الأحوال الجوية. وتعد الإسماعيلية من أبرز المناطق المنتجة إلى جانب النوبارية والشرقية والسويس وأسوان. أما على صعيد التجارة الخارجية فقد سجلت صادرات المانجا المصرية رقما قياسيا بلغ 126,000 طن في عام 2025، ويأمل المصدرون في الحفاظ على هذا المستوى أو تجاوزه خلال هذا العام مدعومين بوفرة الإنتاج واستمرار الطلب من أسواق الخليج وروسيا وشرق أوروبا. وتبقى جودة المحصول والظروف المناخية خلال الصيف من أهم العوامل التي ستحدد مدى نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز مصدري المانجا في المنطقة.
1: أير فرانس، شركة الطيران الفرنسية، تغلق ريتا مكاتبها في مالي
0: نهائيا إذن ابتداء من 30 يونيو من هذا العام بعد توقف رحلاتها إلى باماكو منذ عام 2023 بسبب الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الساحل. وجاء توقف الرحلات على خلفية إغلاق المجال الجوي للنيجر بعد الانقلاب العسكري في وقت شهدت فيه العلاقات بين فرنسا والسلطات العسكرية في مالي ودول الساحل توترا متزايدا. كما أدت التطورات الأمنية والسياسية إلى إعادة تنظيم حركة النقل الجوي في المنطقة مع تعليق بعض الشركات الأخرى رحلاتها إلى باماكو بسبب المخاطر الأمنية.
1: من الاقتصاد والاستهلاك إلى الرياضة ريتا،
0: وهي اليوم مع وديع فيعاني.
1: بداية قوية للمنتخب الإنجليزي في المونديال وتعادل مخيب للمنتخب البرتغالي.
5: صباح الخير. 4 أهداف للمنتخب الإنجليزي في مباراته الأولى في المونديال حينما تغلب 4-2 على كرواتيا في جولة الأولى من المجموعة 12. كل شيء بدأ مع ضربة جزاء التي حصل عليها منتخب الأسود الثلاثة في 9 وتصدى ليفاكوفيتش لتسديدة هاري كين، غير أن الحكم الفرنسي توربان أمر بإعادة الركلة إذ اعتبر أن الحارس الكرواتي تحرك قبل التسديدة، وهاري كين افتتح هذه المرة التسجيل في 12. باتورينا عدل في 36، كين سجل رأسية رائعة في 42، وموسى في 45+5 لكرواتيا، والاثنين الكل مع نهاية الشوط الأول. ثم 3-2 لإنجلترا منذ انطلاق الشوط الثاني عبر لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام، ثم 4-2 بفضل مهاجم برشلونة ماركوس راشفورد الذي دخل بديلا. فريق توماس توخيل بدأ المونديال بأفضل طريقة ممكنة خلافا لفريق روبرتو مارتينيز البرتغال الذي تعادل 1-1 مع جمهورية كونغو الديمقراطية. لاعب وسط باريس سان جيرمان جواو نيفيس افتتح التسجيل بداية برأسه بالرغم من قصر قامته، كان ذلك في 6 وفي 8 من الشوط الأول رأسية رائعة لمهاجم نيوكاسل ويسا سمحت لجمهورية كونغو الديمقراطية من معادلة النتيجة، وهكذا انتهت المباراة. كريستيانو رونالدو الذي استهل مونديله 6 معادلا ليونيل ميسي في هذا المجال أهدر 2 خلال اللقاء. وبالعودة إلى نتائج مباريات الليلة السابقة وصباح يوم أمس والأرقام القياسية التي حققها ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني خاض أمام الجزائر مباراته الدولية رقم 200 وسجل 3 حملته إلى صدارة ترتيب الهدافين في تاريخ نهائيات كأس العالم 16 معادلا الألماني ميروسلاف كلوزو. وأشاد بميسي مدرب المنتخب الجزائري الخصم فلاديمير بيتكوفيتش:
6: المهارة لا تزول، نحن لا نتحدث عن أي لاعب بل عن لاعب فاز بالكرة الذهبية 7 أو 8 مرات في مسيرته. للأسف منحنا له الفرصة لتسجيله الهدفين الأول والثاني، لكن ميسي بتفكيره الثاقب في اللحظات الحاسمة من المباراة يجد التعامل مع الأمور بسهولة أكبر من غيره. إنه لاعب فريق بامتياز، ومن حسن حظه أن المنتخب الأرجنتيني بأكمله يدعمه ويسنده، هو يقدم أداء مذهلا. لقد سددت الأرجنتين 10، 7 من ميسي. على أي حال نهنئ المنتخب الأرجنتيني لأنه فريق رائع واستحق هذا الفوز عن جدارة.
5: وخصم المنتخب الجزائري المقبل سيكون المنتخب الأردني الذي هزم 1-3 أمام النمسا بمناسبة أول مباراة له في المونديال، إذ يشارك للمرة الأولى في تاريخه في النهائيات العالمية. مدربه هو المغربي جمال السلمي:
7: ولا واحد كان ينتظر مباراة زي اللي قدمناها من ناحية الشجاعة، ولكن هذه هي الرسالة التي كنا نحب أن نوجهها لمن يشاهد هذا المنتخب، لأنه النشامة تعني الشجاعة، تعني الإقدام، تعني الصبر. شخصية المنتخب ظهرت اليوم رغم أنه الفوارق كبيرة. إحنا عندنا لاعب واحد يمارس في فرنسا في رين، وعندنا لاعب يمارس في كوريا، وبالتالي سعيد جدا بأداء اللاعبين.
5: ومدرب منتخب تونس الجديد إيرفي رونار أشرف أمس على أول حصة تدريبية له بعد التحاقه بنصور قرطاج خلفا لصبر اللاموشي المقال بسبب خسارته 1-5 أمام السويد في اللقاء الأول. وبعد انتهاء الجولة الأولى وخوض كل المنتخبات مباراة واحدة، تنطلق اليوم الجولة الثانية مع 4 مساء اليوم وفي الليلة المقبلة. تشيكيا جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى بداية، ثم ضمن المجموعة الثانية البوسنة ضد سويسرا وقطر ضد كندا، وفي المجموعة الأولى أيضا المكسيك ضد كوريا الجنوبية. وتعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي برناردو سيلفا بعقد يمتد لموسمين، وفي صفقة انتقال حر بعدما قضى سيلفا 9 أعوام مع مانشستر سيتي، وكان النادي الملكي قد تعاقد قبل ذلك مع الظهير الأيسر الإسباني الدولي ماركو كوريا قادما من تشيلسي، كما يستعد ريال مدريد لضم المدافع الدولي الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد انتهاء عقده مع ليفربول. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك هادي بوبطان.
1: بعد طول انتظار ترامب وبازاشكيان وقع إلكترونيا اتفاق وقف اطلاق النار، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع رسمية في سويسرا. طهران ستعيد بموجبه فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار على الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وتشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلينسكي مع ترامب وقادة أوروبيين في قمة السبع. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد، نكاية بالأحباط.
8: في الأمس أعدت قراءة بعض مما كتبته خلال الأشهر الفائتة فانزعجت. انزعجت من نفسي وانزعجت لنفسي. لماذا؟ لأن القسم الأكبر من تلك النصوص والمقالات يطفح بالحزن والخيبة والخوف والغضب والأحباط، الأحباط خصوصا. في اختصار، شعرت إذ أقرأ بأن كلماتي عبارة عن نق متواصل، ما من طريقة أخرى لوصفها. طبعا أعرف أني لا ألام، فمن مثلي اختبر ما اختبرته في هذه المرحلة وقبلها في غالبية مراحل حياتي يكون بطلا أو حتى إنسانا خارقا إذا لم يشتكي من حين إلى آخر. ولكن فكرت، فلأحاول أن أغير المعزوفة لمرة لعل النتيجة تتغير. لأجل ذلك قررت اليوم أن أعبر عن امتناني نكاية بكل لحظة إحباط عشتها. أنا ممتنة لجميع الذين يمنحونني حبهم يوميا، وممتنة أيضا لجميع الذين يتيحون لي أن أحبهم وهم لا يقلون عن الفئة الأولى أهمية عندي، لأن الحب إذ يعطى يكاد يكون أطيب من الحب إذ يؤخذ. ممتنة للذين يؤمنون بي ويقفون إلى جانبي ويساندونني في أصعب الظروف. ممتنة للكرماء والنزهاء والطيبين. ممتنة لكل من وما يلهمني ويحفزني، الكتب، الأفلام، القصائد، الأغنيات، الأماكن، رفاق الدرب، الألم الذي شهدت عليه والألم الذي عانيته. ممتنة لكل عناق أتلقاه ولكل قبلة أعطيها. ممتنة للغرباء الذين يبتسمون لي مجانا من دون أي سبب. ممتنة للحظات الصفاء التي اختبرتها وأختبرها رغم الرعب، رغم الحروب، رغم الشكوك، رغم القرف، رغم الوجع الذي ينهشني. ممتنة لنعمة عقلي وما يحقق، وممتنة لنعمة جسدي وما يحتمل. ممتنة لكل مرة أقهقه فيها كطفلة. ممتنة أيضا وخصوصا لأصدقائي الذين يحتملون أسوأ ما في ورغم ذلك لا يديرون ظهورهم لي ولا يهربون مني. ختاما، لن أتظاهر بأن العالم بخير. العالم ليس بخير. لن أدعي أن وجعي أقل مما هو عليه، لكنه اليوم لن ينتصر وحده. اليوم أريد أن أترك للامتنان الكلمة الأخيرة. جمانة حداد.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نصل نصل الآن إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
10: القمر موجود في برج الأسد من امبارح بعد الظهر، رح يستمر اليوم وكمان بكرة بعد الظهر. اليوم معنا خلو مساري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندنا زاوية واحدة هي تراين، يعني 120 درجة مع زحل، وجاية تقريبا الساعة 11:30 قبل الظهر. هاي بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وحب أقول إنه القمر لما يكون موجود في الأسد غالبا بنشعر إنه الناس من حوالينا أكثر كرم من المعتاد، ومناسب تماما اليوم لارتداء ملابس أنيقة.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
10: نقدر نقول الحمل يوم جيد جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية، الحظ لا يتخلى عنهم كمان ماليا، بيجيهم خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم رائع جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
0: الثور.
10: الثور مشغول في تنظيم أمور البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير على المسكن. ممكن كمان يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. مناسب جدا للدراسة والمطالعة، خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي، وبتم علاقتهم مع أفراد العائلة ناجحة.
0: تركيز الجوزاء.
10: الجوزاء نشط اليوم في السفر والاتصالات تنقلات، بس أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن جدا الجوزاء اليوم يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. الأجواء الرومانسية حلوة، وتم أفكارهم منصبة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: كيف أجواء السرطان؟
10: السرطان هو اللي بيحصل اليوم على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. وبنلاحظ على السرطان عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.
0: الأسد بطل الأبراج.
10: طبعا الأسد نمبارح بعد الظهر لما القمر إجا لعنده شعر بتغيير إيجابي إجا على الطريق، فهو مليان طاقة مليان نشاط. بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر، مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة بالجوزاء تعطي الطاقة والنشاط والحيوية لإنجاز قسم كبير من العمل. بيلاحظ إنه شعبيته في تصاعد، خاصة كوكب الزهرة موجود عنده، فالأجواء الرومانسية دافية، وكمان الحواليه بيميلوا التعاون معه.
0: في تغيير عند العذراء.
10: تغيير سلبي مع الأسف في العذراء اليوم، لازم يدير باله على صحته أكتر. نوع من التعب أو الملل ممكن يسيطر عليه، وهذا الشيء مستمر معاه لغاية بكرة الظهر، فيحاول ينجز الشيء اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. بالنسبة للعذراء بتم أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
0: الميزان.
10: الميزان نشط اجتماعيا في هذا اليوم، عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم. ممكن جدا الميزان في هذا اليوم يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. كمان هو عنده أجواء رومانسية دافية، والميزان مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء.
0: في شيء جديد عند العقرب؟
10: نعم، الجديد عند العقرب تركيزه اليوم على العمل والمركز الاجتماعي. قدامه أولا فرصة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين. إذا في له مطلب عادل ممكن يحصل على نتيجة إيجابية، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا اليوم مناسب تماما لذلك، والأكاديميون لساتهم عملهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
0: كيف أمور القوس؟
10: القوس اليوم نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. الرغبة قوية للتقرب من الأحباء، والأجواء الرومانسية الدافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: الجدي.
10: الجدي راح يكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجدي ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. من ناحية تانية إيجابية، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، لا سيما شريك العمل.
0: أبرز ما عند الدلو.
10: الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معها تماما، أجواء رومانسية حلوة بعززها أكثر وأكثر. اللي عنده نية لإتمام طلب خطبة زواج هذا اليوم مميز وجيد جدا إلهم. كمان ممكن الدلو أنه يوقع مثلا عقد تجاري اللي يستفيد منه. بنلاحظ كمان على مواليد برج الدلو مليانين طاقة ونشاط، وأفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
0: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت بنقول له العمل رح يتراكم قدامك اليوم، فمطلوب منك طبعا انه تنتبه اكثر لاكلك لراحتك، ما تبالغ في اي جهد جسماني. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الحوت الفرصه متاحه قدامه. كمان بنلاحظ على مواليد برج الحوت انه هاي الفتره ممتازه لهم لممارسه نشاطات ادبيه. في كمان لمن يبحث عن عمل من مواليد برج الحوت الفرصه متاحه لغايه التاسع من الشهر الجاي.
0: إبراهيم، معي رسالة من سيدة من بغداد بتسأل عن صفات طفلتها رنين المولودة ب3/8/2024 الساعة 9:30 الصبح.
10: نعم، نقول لهذه السيدة طفلتك من برج الأسد وطالعها الميزان، بنلاحظ عليها عندها مشاعر فياضة في المستقبل.
0: نوتة.
10: طبعا
0: نوتة
10: عندها مشاعر
0: عربية
10: فياضة خاصة تجاه الأهل لا سيما الوالدة. عندها دماغ يرغب في إدراك أكثر من موضوع، دماغها قادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة، عندها قدرة على القيادة، مندفعة بقوة لبلوغ الهدف، بتكون عاطفية، عندها شعبية، مصدرها نظرتها الإيجابية للحياة، ثقتها بنفسها كبيرة. إذا بدت خطوة معينة لازم تكملها حتى النهاية، ما بتتحمل يعني هاي من ناحية ثانية ما بتتحمل إنها شخص يوجه لها ملاحظة أو انتقاد، وبدون شعور منها بتفرض سيطرتها على أفراد العائلة، ما فيش معوق لزواجها. والأعضاء الحساسة عندها القلب، الظهر، الكلى والقدمان.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
10: اخترت الممثلة الفرنسية جيلي ديباردييه.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
10: باي باي.

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية

راح الليل وجهك بعده هون، راح الليل صوتك بعده هون، يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت مطرحنا، صوتك وجهك خيالك هون،

0: أريبيا نوتة أريبيا نوتة
1: يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي قلت اللي جانن فيك

عند حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي يا اعنب حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلت شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيكي

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلتي شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك تقومت جن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

يا فرحة جبني السهران مسرور وقلبي فرحان، يا فرحة جبني السهران مسرور وقلبي فرحان، بقدم روحي للأوطان.

0: تهني ربوعك قطعة من الجني بفديك بضي عيوني وباسمك دوم بغني تهني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي تهني
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع
3: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على

0: على مهلك
1: ودخلك دخلك
0: على مهلك
1: عند مدهلك
0: على مهلك
1: ودخلك دخلك
0: على مهلك
2: والله.

0: خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هاي
2: وعرضوني

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: nota arabia.com تستحق السمع.

0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، نوتة، اعملوا لايك نوتة عربية على فيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين نوتة عربية.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

بعد الهجران بي اني كيف حالو كيف الجيران دخلك جهجين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.
3: ألو.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونها

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي

0: عند قرب وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: notaarabia.com تستحق السماح.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: دايش بحس بنوتة عربية أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هيك
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Notaribia.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: NotaArabia.com تستحق السمع.
0: نوتا عربيه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمين هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمين هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيها فابور، راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.